مرحبا، أنتم تستمعون إلى الفات بوك راديو. أتمنى لكم يوما سعيدا. You know I still love you, baby.